اللي بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك اللي بحبك حيرتي حبك.

صارما فأنا قلت مرة سبب خصاما وكل نظرة شايفة راما وأنا قلت مرة سبب خصاما واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك.